لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.
1: لا ما تغير في غيابك شعوري، باقي على حطة فراقك وطيفك.
0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي.

كم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
1: بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكاية.

0: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: بحرين FM على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
3: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
4: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجد.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيز المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد، استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية، تجنب الاقتراب من الشواطئ، تجنب استخدام القنوات الملاحية، لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

انت تختار واحنا نلبي. عيش الجو معانا معك الجديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك. ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حمى ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم.

0: تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواك.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابة، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عالهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: حالنا بعد غيابك يا حبيبي.
1: جديد الفنان سعد الفهد شعوري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله، منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تعانق.
1: حاليا على يوتيوب، يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم. نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

0: قلبا.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكرون.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وأبوي الشيخ رباني عيسى وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا وإخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية.

0: bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينب الدقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني.
1: انا مشتاق.
2: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحت نور الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

أيوة غادي وتغدين وقندنا الراس بالشويه الحلوة، وحين بسمع الإذاعة وأشوف إيش هست. لكن عاد بقول لكم الحين هاي العصرية، هاي عقب العصر الواحد شو يسوي؟ صدق لازم أسوي شيء، أغير مودي، أغير مزاجي، أسمع شيء حلو، أسمع سوالف حلوة، ها؟ ولا إيش رأيكم؟ أنتوا قولوا لي شو أسوي عقب العصر؟

0: يا مساء النور والأنوار عليكم مستمعينا، مسي عليكم بالخير. وأكيد لا شك العادة يسعدنا كل من يسمعنا في بعد العصر، احنا معاكم على الموعد من الأربع ليل الخمس، وهذه الساعة ساعة ولا أحلى من يوم الخميس في موضوعنا اللي يعني فتحنا الخميس اللي فات ولاقى إعجابكم، وقلنا أن أكيد راح نكمل عليه في كل خميس أغنيات وذكريات، نسترجع معكم أحلى الذكريات ونسمع أحلى الأغاني. ومساء الخير فاطمة.
1: مساء النور نيلة، وأول شيء أقول لك الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: وصراحة أمس كأنه يعني بالنسبة لي أنا يعني شيء كان قاصر، والمستمعين
0: شكرا.
1: والله يعني وايد جاتنا اتصالات إنه يسألون عنك
0: تسأل عنهم العافية،
1: يتشكرون لك بالسلام. الحمد لله وعكة بسيطة ومرت
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله شيء بسيط
1: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب.
0: والله والواحد بس يعني يختفي حلقة واحدة كذي يفتقد الأجواء صح. والمستمعين أمس سمعت شوي على فكرة،
1: أي مع عماد،
0: أي سمعت يشكر أبو عبد الله الأستاذ عماد عبد الله
1: نعم.
0: على تقديمه معاك أمس، يا بختك والله.
1: والله نستونست صراحة، أول مرة يعني أقدم معاه النوعية من البرامج، لكن ما شاء الله تعرفين عماد بروحه الحلوة يعني أضفى جو كذي حلو علينا على الحلقة، حتى ما حسينا والله فيها، لكن طبعا مولنا غنى عنك يا نيلة.
0: الله يسلمك يا رب يا فاطمة.
1: حياكم الله مستمعين، واليوم الخميس مثل ما عودناكم كل شخص يشارك معنا أيضا راح يدخل اسمه في السحب على تذكرتين للسينما مقدمة من شركة سينما البحرين سينيكو لحضور أي فيلم مستمعينا تختارونه مجانا، والفائز راح يعلن عنه قبل ختام الحلقة، وبإمكانكم المشاركة على هاتف البرنامج 17 4 5 2 5 2 6. وأمسي عليكم وعلى فايزة من الإخراج وأيضا من الإعداد والتقديم، تحياتنا نيلة وفاطمة محمد.
0: فايزة I miss you. طبعا احنا قبل فايزة تطلع معنا بالفاصل اغنيات وذكريات لما كنا نسولف فيها الاسبوع الماضي بعد ما انتهت الحلقة، ولقينا تفاعل حلو وكبير على اغاني زمن الطيبين مثل ما يقولون والجيل الذهبي، استذكرنا انا وفاطمة وفايزة ان قبل حتى المسلسلات الخليجية كانت اغانيها تثبت في الذهن، يعني تتر البداية كان دائما شيء يعني يتعبون عليه المنتجين.
1: نعم
0: يمكن
1: نعم.
0: الحين يعني الثيم الغالب انه يروحون على الموسيقى،
1: اي صح،
0: وحتى اذا اغاني يعني ما عاد الكل مهتم لان الخيارات موجوده في الابز ان انت تسوين سكيب وعلى طول تبدين تشوفين المسلسل
1: صح.
0: بس قبل احنا كنا مضطرين
1: نقعد قاعده اي حق المقدمه وحق ساعات بعد تتر الختام اذا كان مختلف بعد نقعد يعني ننطر،
0: يعني حتى اذا تذكرين الخميس اللي فات لما كنا نسولف عن جرح الزمن وصوت رباب، لأن كان الختام مع الفنانة رباب رحمة
1: صح
0: الله عليها،
1: الله يرحمها. صوت يعني
0: فعلا
1: المقدمة ذي أعتقد رسخت عند ناس وايد في ذاكرتهم يعني صح. وأعتقد بداية الألفينات كان المسلسل نيلة
0: تقريبا بعد للفنانة حياة الفهد الله يرحمها،
1: أي الله يرحمهم.
0: يعني كان طاقم جميل ولا أروع. فإحنا لما الخميس اللي فات تكلمنا عن جرح الزمن قالت فايزة صح، يعني هذه من الأغاني الروعة
1: صح.
0: بدور لكم عليها ولازم نسمعها، ففايزة كالعادة يعني قول فعل
1: نسمع.
0: مستعدة تسمعنا، سمعينا

0: اتصالاتكم أكيد مستمعينا على 1-7-4-5-2-5-2-6. يعني الموسيقى توديك على شكل الصالة والسوفات لون الستارة وقتها.
1: وفايزة بعد قالت أنا أقعد حق المقدمة قبل الحلقة، يعني عندي هي المهمة أول،
0: هي الأهم.
1: يعني فعلا ذكريات
0: الصوت، يعني هذا صوت جياش.
1: النجوم اللي كانوا، يعني الله يرحمه البلام
0: رحمة الله عليه،
1: حياة الفهد،
0: فنانة شيماء علي في بداياتها،
1: فنانة شيماء علي، أعتقد زهرة الخرجي بعد، حتى المرحومة زينب عباس،
0: صح.
1: أي
0: فعلا، يعني نخبة
1: قديرة، لطيف المجرن، وايد يعني الصراحة
0: نخبة من الفنانين. مسلسل ولا أروع، وكان فعلا يعني وقتها مهم تسمعين الأغنية مو بس تشوفين المسلسل.
1: أيوة والله ما يندرى مستمعين لكم ذكرى كذي حلوة مع هذه الأغنية، تتذكرون فيها مرحلة من مراحل عمركم، فترة زمنية في حياتكم ارتبطت بهذه الأغنية، أو أغاني تترات المسلسلات يعني الثانية ما شاء الله، لأن هذه في هاي الفترة نيلة، فترة بداية الألفية ما شاء الله طلعوا، يعني أتذكر مسلسلات وايد وكانوا يعني يستعينون فيها، يشتغلون صح على المقدمة ذي الغنائية ونجوم، يعني نجوم الوطن العربي خصوصا الخليجي كانوا يتغنون يعني بهالمقدمات. مثلا نبيل شعيل، عندك حسين الجسم،
0: صحيح.
1: حتى من فنانين من مصر كانوا ترى يغنون خليجي
0: حق مسلسلات،
1: حق مسلسلات خليجية.
0: مع
1: أتذكر كان في مسلسل حق عبد الله رويشد يغني مع أعتقد المغنية، في مغنية مصرية مشتهرة يعني شي تغني كلها طرب.
0: أوكي. فكان أغنية المسلسل دوتو
1: معاه. أي معاه. وفي مسلسل ما أعرف إذا تذكرين فايزة بعد، هدى حسين وعبد الله رويشد، أعتقد اسمه كان في الفنانة هيفا عادل بعد. هاي كان وايد حلو بداية الألفينات إذا تذكرت بقول لك.
0: أنا أكثر شيء توني كنت أقول حق فايزة كان شيء غريب حق الفنانة حسين الجسمي، فقالت لي هذا مسلسل هدوء وعواصف. فعلا يعني كان للمسلسلات وأغنياتها أثر يعني يبقى معانا، واليوم إحنا بس نسمع ياخذنا عاد للمكان لتفاصيله.
1: أيوة
0: ذاك الوقت يمعة الأهل واللمة.
1: أيوة.
0: في ناس على السوفة وفي ناس تحب تتربع في ذاك الوقت.
1: احنا في بيتنا نيلة على أيام هدوء وعواصف أتذكر. أيوة. يعني أبوي الله يرحمه كان يقعد، يحب يقعد على الأرض. يعني ما يقعد على السوفة أو الكراسي، لا.
0: أتوقع بس وهذه آخر الفترة. الحين ولا كبير ولا صغير يبي الأرض، بس في ذاك الوقت كان استل في ناس متعلقة بهذه القعدة. فتشوفين ناس على السوفة وناس متربعة في الأرض، ففعلا بس تسمعين هذا اللحن والأغنية
1: يوديك
0: حتى حق شكل السجادة وشلون كانت مزخرفة وقتها وشنو ألوانها. صج ذكريات، حتى الريحة فايزة تقول، حتى الريحة نتذكرها في ذاك الوقت في صالة البيت.

0: على 1-7-4-5-2-5-6. احنا معاكم في حلقة اليوم من بعد العصر، واغنيات وذكريات تاخذنا للاماكن اللي حبيناها وحبتنا، للذكريات اللي بقت عالقة في اذهاننا بكل تفاصيلها. وفي مجال اليوم اكيد نسمع غير اغاني المسلسلات، حتى الاغاني القديمة اللي تحمل لكم ذكرى نستمتع معاكم خلال هذه الساعة لغاية الساعة 5. احنا معاكم على 93.3، وفايزة عبدو أكيد بتجهز لكم كل اللي تبونه وكل اللي تحبونه.
1: بعد الدوام وبعد المشاوير وبعد زحمة اليوم صار وقت الراحة والسوالف الحلوة. اسمعنا في بعد العصر، فايدة متعة وتفاعل على 93.3 FM. للاتصال 1-7-4-5-2-5-2-6. بعد العصر.
0: حياكم الله مستمعين. إذن حلقتنا اليوم نفتح فيها معاكم صفحة الذكريات، ونترك الأغاني هي اللي تتكلم عن ذكرى عشناها. شاركونا أغنياتكم المرتبطة بذكرى عشتوها في حياتكم وما زالت مرتبطة فيكم وما تنسونها على 1-7-4-5-2-5-6. ونستقبل أول مكالمة. مساء الخير.
2: مساء النور والسرور. يا هلا فيك.
0: يا هلا يا هلا يساف. يا هلا ومرحبا.
2: يحييكم يا ربي.
0: شلونك يا يساف؟
2: ورجعتونا بخير. ربي يسلمك. الله يسلمك بخير. ورجعتونا لسنة 98 في مسافر تالي العمر.
0: 98 تالي العمر.
2: العمر
0: اللي كان فيه الفنان يوسف بهلول، زينب العسكري.
2: زينب العسكري
0: اي كان من اجمل المسلسلات صراحه.
2: صح.
0: هذه الفتره ذي مرتبطه عندك ميساف بذكرى كذي معينه تذكرينها، مرحله من حياتك فيها شيء مثلا حلو تذكرينه يذكرك فيها الاغنيه هذه المسلسل؟
2: اللي اتذكره كان عمري 15
0: سنة. الحين بيحسبون لك يا ميساف، ترى المستمعين حقه موضوع العمار قاعدين اللي قاعدة. إن شاء الله العمر كله بالصحة والعافية. أنا يعني أذكر المسلسل بس ما أذكر غنيته صراحة. قلتي حق فايزة ميساف عن غنيته تالي العمر؟ وين أروح في تالي العمر؟ أوكي. الحين عيل فايزة سمعنا. أم يساف اليوم لمجرد أنك اتصلتي إن شاء الله يحالفك الحظ، دخلتي معنا السحب على تذاكر سينما مقدمة من سينما البحرين.
2: أنا فايزة معكم بوجودكم.
0: الله يسلمك، وإحنا فزنا بسماع صوتك. حياة الله يا يساف.
3: شكرا على المشاركة.
2: شكرا.
0: شي يقول تالي العمر؟

0: أتذكر نيلة الأغنية ذي أو المسلسل فعلا كان في 98 وكان دور الفنانة زينب العسكري كانت شريرة فيه.
1: عاد صدقين أنا بس من كم يوم شفت مبنى اللي مستوصف قديم وذكرني بتالي العمر يعني بس مريت عليه كنت أقول أظن أن هذا مكان كان تتصور فيه مشاهد مسلسل
0: صح
1: بتالي العمر
0: لأن في يعني كم مشهد كذي حق الفنانة أعتقد في أو لأن هي دورها الطيبة الزوجة الطيبة المسالمة زوجة يوسف بوهلول وتبوقة منها الفنانة زينب العسكري طبعا تحياتنا لها
1: ذاكرة تفاصيل فاطمة مو ذاكرة عدل تفاصيل قصة المسلسل أنا بس أذكر أنه هو يعني من المسلسلات اللي يعني أثرت وبقوة وكان يعني متابع في الخليج مو بس في البحرين فالمسلسلات كثيرة وأغانيها حلوة حتى فايزة تقول في أغاني قاعدة تنطلب لي مسرحيات اتصالاتكم أكيد على 1-7-4-5-2-5-2-6 وناخذ اتصال مرحبا مساء الخير
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وتحياتي عليكم السلام يا أهلا ومرحبا
2: مساء النور والسرور
0: أبو علي
2: كيف حالكم يا بيه
1: يا أهلا ومرحبا
2: يعطيك العافية أختي نايلة يعطيك العافية أختي فاطمة
0: الله يعافيك أبو علي معنا صح
2: أبو علي وياك
0: أبو علي حياك الله
1: يا أبو علي شلون
2: الله يحييكم أقول لكم يا ودو هديتو بس يوم واحد
0: عماد
2: إيه
1: شلون يعني أمشي
0: يوم واحد وعلي ما قصر لأن كانت
1: الحين يا أنا يا عماد يا أبو علي واحد منا لا إن شاء الله إن شاء الله عماد سوي تجمع هني
0: إن شاء الله عماد بيكون معاكم أبو علي الأسبوع القادم مع زميلتنا سيما العريفي بيرجعون إن شاء الله رجعتهم مع بداية سبتمبر
2: سبتمبر نعم معروفين بتاعت حزاتهم نارك حزاتهم حين العصر
1: اي نعم الساعة يعني يوم
2: قلتي عن دور زينب العسكري كان شريرة
0: اي صح
2: ايه وكان المحامي هني في المسلسل لما خبضاني الفنان أحمد الصايغ
0: اي عدل
2: اي اختار المتهم على اسمي انا بالضبط الثلاثي وكان بالصدفة وأنا كنت أشتغل إياه في وزارة الداخلية أقول له هديت متهمين كلهم وخديت اسمي الثلاثة بالضبط يا إيبا
1: قال سبحان الله ذاكر هالسالفة بعلي
2: مدام في اسمي أكيد أذكرها
0: أي صح يعطيك العافية
1: غير أبو علي شنو تذكر من المسلسلات القديمة واللي أغانيها حلوة
2: أنا ذكرتيها قبل شوية الحين قلتي في ناس اختاروا مسرحيات
1: أي نعم
2: أنا اللي اخترتها وهذه الذكريات كانت على يوم مو بالقنوات

0: فضائية على يوم الأريل الحديد.
1: أي نعم.
0: أول ما طلع.
2: اللي نفرفر فيه من على السطح.
0: نركب فوق السطح ونصوت الأريل شوي شوي.
2: أيه ونصوت واضح مو بواضح.
0: أيوة بالضبط.
2: أنا من جيل كبير.
0: إحنا الضحية الصغيرات إحنا بتركونا في عز الشمس.
2: صاج
1: هذا أي سنة؟
0: هذه في أنا طبعا مواليد السبعينات وهذه الأكثر الشيء اللي شدين كلها في الثمانينات.
2: أيوة في الثمانينات نعم.
0: في المسرحية كانوا يحطونها في قناة قطر.
1: أي نعم.
0: في وقت الظهر بعد صلاة الجمعة كل من متيمع. طبعا هذه هي مسرحية أطفال معروفة. وهذه الذكريات تأخذنا هنكون هدوء في العائلة كامل.
1: والذكر
0: قبل المسرحية حطونا مسابقة تيدي ماتش.
1: أي.
0: إذا تذكرونها قبل الحصن قبل هذه.
1: أي.
0: فيخلونا حق فترة أطفال هني يصير هدوء أولياء الأمور يستنسون بحطوا لهم هالشغلة ناخذ لنا قهوة شوي نرقد عشان يقعدون. وفعلا مثل ما قلت أختي نايل في بعض الأشياء لما تشوفينها حتى الريحة تربط بالمسلسلات والمسرحيات اللي نشوفها.
1: أي والله
0: فهو بيكون عقب الغداء ويمعت كل الأهل وكلنا صامتين ونسمع ونشوف. في هذه الفترة العصرية كانوا يحطون المسرحية كل جمعة خصوصا في قناة قطر.
1: يعني والحين بس أبو علي تتذكر هذه الذكريات أنت ذاكر بالضبط تفاصيل الناس اللي موجودة معاك
0: بالضبط ريموت الله يرحمهم رحمة الله عليهم والحين الله يطول في أعمارهم
1: يعني
0: خصوصا يعني في حالة بماهر اللي عاش فيها ذكريات الطفولة هذه فيها فيها التفاصيل اللي أنت ما تقدرين تنسينهم حتى لليوم هذه
1: يعني
0: سبحانك الحكيم البحار وبرق خصوصا هنا في حالة بماهر.
1: أي فاطمة تقول لك عاشت في الثمانينات في حالة أبو ماهر.
0: يعني أنا مو فاطمة حلم قالت لي عن زينب عاشت شخصية شريرة. أنا بتأكد منها في حكايات بحرينية مسلسل إذاعي. أي
1: نعم.
0: مخرج الله يوسف شاركتي فيه.
1: حكايات بحرينية.
2: لا يعني شاركت فيه في التلفزيون.
0: لا لا لا.
1: دراما إذاعية.
2: لا لا.
0: يعني فاطمة واحدة ثانية محمد
1: لا فاطمة لها مشاركات عدة في الدراما الإذاعية.
0: أيوه
2: في الدراما بس بالأغاني. أيوه أبو علي
0: لا لا لا, لا في شخصية في الحكايات بحرينية اللي مؤلفة
2: يمكن
0: محمد.
2: بعد إيه يمكن لأنه يعني يمكن لأن قديمة
0: لأن أقول مو بهذه فاطمة أنا عارفة إحنا نسمعها حنونة
2: يمكن
1: هي فاطمة لأن إحنا ما عندنا يعني فاطمة محمد حتى من القدامى ما في تشابه. أي
2: صح
1: في الأسماء
2: هذه أنا
1: ما في غير فاطمة محمد.
0: إذا بتطلع إنزل تأثر أستبعيني اختاريت الزوجة الثانية اللي أنت أصلاً شريرة أقول مو بهي
1: والله لازم نطلع فايزة دوري عليه في الدائرة
2: والله الدور
1: هذا ان شاء الله في الويكند فايزة الدورة
0: معصبة وتطق البنت
2: صاد يا ابو علي بس يمكن ما يوت الممثلة حزتها وقالوا يلا دورة واي احد هني
1: لا يصلح تعصب علي مرات شكرا لك لاتصالك يا ابو علي
0: الله
1: يعطيك
0: الصحة
1: الله يعطيك فشنو قال ابو علي غنية مسرحية اللي اختارها
2: ايه خلنا نسمعها
1: نسمع

0: حياكم الله مستمعينا، وما زلنا معاكم. وهذه الاختيار الصراحة اختيار أبو علي نيلة وايد جميل، يعني رجعنا
1: طربنا أبو علي،
0: رجعنا سنوات، ومن عاد طلع اللي غنيها
1: يعني رجعنا العزيزة مزيد الأستاذة القديرة استقلال أحمد،
0: مسي عليها بالخير.
1: حتى احنا كنا يعني من الأغاني اللي نستذكرها بصوت الأستاذة استقلال لبلادكم حلوة.
0: اي هذه بعد وايد اشتهرت، واعتقد قالت فايزة نفس المسرحية،
1: من نفس المسرحية. ما لقيت فيها فايزة، نسمع منها شوي.
0: يلا.
1: طيب على ما فايزة جهزها، أكيد مستمعين اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. أنت شلون تقولي لي مساء المستمعين فاقدينك أمس وأبو علي فاقد عماد من حلقة تقديم وأنا صار لي شهرين معاهم
0: أبو علي. أيه؟ من أول ما سمع صوت عماد هو يعني قصدك كان نيته أنه عبال أنه رجعنا على اي اف ام. وترى على فكرة أول اتصال يونا عبالهم أنه أنا سيما، أعتقد كانوا شوية مشابهين الصوت. عقب قال لهم عماد لا إن شاء الله إحنا بنكون معاكم من الأسبوع الجاي.
1: يستاهل أبو عبد الله، فانزاته وايد.
0: لا ناصا مرضى مرضى أنه يعني أنت لازم تكوني معاي، يعني مرضى أنه يعني أحد ياخذ مكانك.
1: رسخنا الولاء. الحمد لله. نسمع يا فايزة. اتصالاتكم اذكر على 1-7-4-5-2-5-2-6. بعدين الارقام نسمع.
2: بلادنا حلوه حلوه بس الوطن ما له بديل. بلادنا حلوه حلوه.

تعبك؟ أكيد تبي تغير جوك شوي وتسمع لك شي خفيف. خلك معانا سوالف مفيدة، مواضيع خفيفة، معلومات جديدة وضيوف مميزين في بعد العصر. بعد العصر للاتصال 1-744-5256.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، اكيد احنا مكملين معاكم على 93.3 وبرنامج بعد العصر مستمر معاكم لغايه الخمس. اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6. بقول الارقام كل شويه. فايزه زعلانه،
1: زعلانه
0: اقول لك الارقام
1: هي زعلانه
0: تقولي لي سمعينا.
1: اي هي ترى زعلانه ويوعونه.
0: لا تغدت اليوم تغدت قبل البرنامج.
1: أنا لا،
0: هذا اللي انا اقولها سويه دائما قبل الشغل.
1: انا ترى قلتها لانها على نفس الوزن، زعلانه ويوعونه وهلكونه. شرايك احنا عندنا هنا ترى ننظم كلمات ونقول.
0: وفايزة بتخلص منا يوم بإذن الله يوم الاثنين، راح تكون آخر حلقة من بعد العصر
1: إن شاء الله
0: في أوغست، لكن راح ترجع يوم الثلاث. فايزة
1: إجازة
0: إجازة
1: إجازة فايزة بتريح روحها. إن شاء الله
0: بتعطيك العافية
1: بتي، بس يعني مو مع بداية شهر سبتمبر. إن شاء الله في أحد الزملاء بيكون بيغطي مكانها
0: وبعدين ترجع على ستار كافي فايزة.
1: أيوة إجازة سعيدة يا فايزة.
0: إحنا بعدنا بإجازة فايزة، بس أنت إجازة.
1: حياكم الله مستمعينا، ولا تنسون كل مشاركة معنا عبر الهاتف راح تأهلكم للفوز بتذكرتين سينمائيتين مقدمة من شركة البحرين سينما. طبعا بدون سؤال أي مشاركة راح تدش دايركت على السحب، ونتمنى نسمع صوتكم ونشوف تفاعلكم معنا. والحلقة اليوم ممتعة جدا، تتكلم عن الذكريات اللي مرتبطة بأغاني المسلسلات وبالأغاني يعني بشكل عام، واللحظات الجميلة اللي عشناها في وقت هذه الذكرى،
0: سواء يعني أغاني الثمانينات أو التسعينات أو بداية الألفينات للمسلسلات أو المسرحيات أو حتى الكرتون فاطمة. قبل شوي كنت أسولف لك أقول لك يعني في بداية انطلاقة أحد القنوات اللي كانت مختصة بالمسلسلات الكرتونية للأطفال، كان في أغنية وايد حلوة أنا يعني لي اليوم أذكرها وأذكر كلماتها. فقبل شوي طلعت حق فايزة قلت لها إذا لقيتيها
1: تحطها
0: سمعينا. أيه؟ يمكن الجيل اللي لحق على بداية هذه المحطة سمع هذه الأغنية، ونهاية التسعينات أو بداية الألفينات ممكن يكون. بداية الألفينات
1: ممكن أعتقد لأن إحنا مع نهاية التسعينات كان خلاص هذه، يعني إحنا بالنسبة لي أنا صرت في مرحلة يعني شوية مرحلة المراهقة ولحقنا على القناة دي اللي قلتي عنها، بس إنه كنا في الجامعة يعني بداية مرحلة جديدة.
0: لا يعني هذه من القنوات اللي فعلا يعني خدمت الطفل بشكل
1: صحيح
0: لأنه كان فيها برامج تعليمية والمسلسلات الكرتونية كانت جدا هادفة، وحتى الأغاني كان فيها رسائل للطفل. جاهزة فايزة؟
1: يلا نسمعها.

الكل فكرة نافذة، والكل تجربة رسالة، وفي بعد العصر نجتمع وياكم ونتناقش معاكم في كل موضوع يهمكم وقريب منكم. خلكم ويانا للاتصال 174-5256. بعد العصر

0: هذه أعتقد سبيستون يعني بدت في 2000 نيلة، وكانت قناة عادية، بعدين صارت يعني قناة من يعني مستقلة. يعني حتى أتذكر كان مقرهم في دبي في الإمارات، ما شاء الله، يعني حتى كان فيها شعار سبيستون قناة شباب المستقبل.
1: أي صحيح،
0: تربى عليها وايد ترى أجيال، أجيال الألفينات أعتقد، من بداية الألفينات ونهاية التسعينات.
1: كان فاطمة، لأن يعني الرسائل أو المحتوى والمواد مختارة للطفل، فكانت دائما تسعى لغرس قيم معينة. صح. اليوم بحكم أن الطفل في يد الآيباد أو جهاز هو يتحكم شنو يختار وشنو يشوف، صار وايد صعب أن أنت تحاولين توصلين قيمة من خلال هذا النوع من المواد والمحتوى الدرامي أو الكرتوني.
0: صح.
1: أو حتى الأغنيات الخاصة بالطفل، يعني out of control صار الموضوع الحين. صعب. مع وجود يعني هذه الأجهزة الإلكترونية. نعم. مع الأسف يعني، بس احنا نحاول قد ما نقدر.
0: اكيد الواحد يحاول قد ما يقدر.
1: بالضبط. بس صحيح. احنا بس نتذكر يعني الجيل اللي تابع مثل هذا يعني المحتوى.
0: أيه.
1: سواء من كرتون او اغنيات، ذكرينها فاطمة شلون كانوا يعني يحاولون يوصلون فعلا للطفل الخير شلون يغلب الشر.
0: نعم.
1: الكلمة. صح. الطيبة شلون لها أثر في النفوس، في الصدقة. صح. شلون. أيه. ممكن تحسن حياتك،
0: تغرس قيم فينا. صح. صح. احنا كان سبيستون مالنا اعتقد انا وفايزة، كان افتح يا سمسم برنامج تعليمي متكامل، كان المناهل.
1: وقبل شوي بعد فايزة قالت شنو فايزة؟ قصص
0: الشعوب. هذه كرتون. أي هذه. أي. كرتون. إحنا يعني لحقنا على هذه الكرتونات اللي صارت في الثمانينات، يعني خلت مع نهاية الثمانينات أو منتصف الثمانينات وطالع.
1: يعني توم سوير وماروكو.
0: أي.
1: أكثر يعني معاي في طفولتي.
0: أي.
1: وشنو بعد؟ ممكن شوية
0: بومبو.
1: بعد بومبو. صح.
0: بومبو. عدنان ولينا. صح. سينون.
1: المحقق كونان. توم سوير قلت لي.
0: لا
1: توم سوير روعة. توم
0: المحقق
1: سوير
0: كونان. هذه شوي احنا يعني كبرنا شوي عليه.
1: أي
0: ممكن انت لحقتي عليه.
1: يعني كبرت شوي بس كنت ما زلت طفلة يعني. مبلا. واشوف بعض اللقطات. بس فايزة، لا فايزة غلبتنا. فايزة كانت تابع لي بوكيمون.
0: نسينا مواليد الألفينات فايزة. أعتقد معنا اتصال مستمعينا على 1-7-4-5-6-5-6. معنا نسرين. يا هلا نسرين. يا هلا. يا هلا نسرين. يا هلا فيك.
2: مساك الذكريات الجميلة.
1: الله. يا هلا يا نسرين.
0: رجعنا بك بالذكريات نسرين.
2: ألا يا ليت العمر يعود.
0: هذا الشيء اللي الوحيد يعني اللي للأسف يعني حقيقة ثابتة ما تصير، ولكن يعني
2: أي
0: أكيد الواحد يعني يكفي أنه هو يتذكرها ويسترجع يعني معاها مشاعر حلوة يعني عاشها في ذيك الفترة من حياته.
2: هذه المشاعر تسريها دمعي هاي.
0: دائما كذي الحنين حق الماضي يعني دائما نسرين مرتبط ب يعني يهيج مشاعرنا.
2: أكيد أكيد. صح. كانت طفولة بريئة، زمن جميل، وسط عائلة أشياء جميلة لا تعاد لا تعاد، مهما تصورت الأشياء اللي نشوفها والبرامج والدنيا. سبحان الله.
0: أيه.
2: يبقى الماضي ماضي.
0: صح. صح.
1: شنو الأغنية نسرين اللي تترك لك ذكريات حلوة من الأغاني القديمة؟

0: لا الأغاني الأغاني ولا على الكرتون عم تحكوا هلأ؟
1: احنا مو بس الكرتون اليوم، يعني أغنيات المسلسلات القديمة، المسرحيات،
0: إذا على
1: الكرتون.
0: الأغاني بنقول سعدون جابر 20 عام المضى، وإذا على الكرتون أكيد سالي، أنا مدمنة سالي، والآن
1: سالي
0: عمري أنا جيل
1: سالي
0: الثمانين، والآن عمري 43، هلأ بطالع سالي.
1: نسينا نذكر سالي، يا
2: صح صح.
1: سلام.
2: هاي بعد يعني هذه رجال تابعوه
1: أي فعلا
2: القصة يعني
1: سالي. في بعد
0: دائما اقول يا رب يجعل حظي مثل حظ سالي، للحين عندي امل انه راح يصير حظي مثل حظ سالي
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: الله يزين حظك ان شاء الله يا نسرين. شكرا لك ولاتصالك، سمعينا للنهايه، ان شاء الله يكون لك فرصه بالفوز بالتذاكر السينمائيه.
2: نسرين امس فازت ويانا ترى، وبعد ترى احتمال اذا الحظ
1: فازت نسرين امس،
2: فازت امس ويانا، وبعد ما ترين يمكن، لان يعني هذه على تعرفين سحب يعني صح. ما ترين يمكن بعد تفوز هالمره.
1: ان شاء الله ان شاء الله الكل يحالف الحظ الطيب. اليوم في الختام اكيد بيكون السحب. نسمع سالي.

0: يعني من الأمور فاطمة اللي المفترض إحنا ما نغفل عنها اليوم بما نحن قاعدين نستذكر الأغاني القديمة المرتبطة سواء بتتر مسلسل أو حتى مسرحيات كرتون، يمكن المسلسلات البحرينية التراثية اللي كان يعني لها الوقع الجميل على مفاهيمنا، شلون غرست الموروث اللي يعني احنا كنا نحس يمكن ان ما راح نلحق على هذه الاشياء، او في اشياء كنا نشوفها في المسلسلات التراثيه ونحس ان احنا يعني ما لحقنا عليها.
1: صح.
0: بس وجودها وتكرارها في المسلسلات سواء لعبه معينه او عاده او سلوك يمارسونها الاهل والجيران.
1: صح.
0: او حتى في الاعراس والحفلات. أي أي. خلت مثل هذه العادات القديمه موجوده واحنا عندنا فكره عنها حتى لو ما عشناها.
1: نعم نعم بالفعل نيل، خصوصا المسلسلات التراثية اللي صارت في البحرين أعتقد من منتصف التسعينات أو يمكن بعد قبل شوي. يعني ترى مو بس خذت مكانها في عندنا هني في على مستوى المستوى المحلي، أصبح لها أيضا مكانة بارزة في الذاكرة الخليجية.
0: صحيح.
1: يعني أنا أتذكر أن كنت أشوف على قنوات إماراتية مسلسل البيت العود، الفرجان الأول، ملف الأياويد. يعني صح.
0: وأساسا تحسين بالاعتزاز والفخر فاطمة لما تسولفين مع الخليجيين، وخصوصا في مجالنا إذا صادفناهم الزملاء في وزارات الإعلام على على مستوى دول الخليج، لما يقولون فعلا يعني البحرين ماسكة يعني زمام الموروث الشعبي الخليجي، يمكن لأن هذا شيء يعني متفق عليه ومتشابه ومشترك بين دول مجلس التعاون، فشيء يفرح لما نسمع كذي.
1: أي والله وايد. والنجوم اللي كانوا يقدمون فيه بعد يعني مصنفين خذوا يعني مكانتهم.
0: صحيح.
1: وتحياتنا طبعا كان الإخراج دائما حق هذه النوع من المسلسلات الكبير، المخرج أحمد يعقوب المقلة، نوجه له ألف تحية.
0: يستاهل طبعا. والجميل أن ما زال السعي مستمر في غرس مفاهيم الموروث الشعبي.
1: نعم.
0: وإحياء وإبقاء في أذهان الشباب والأطفال
1: دائما يعني يحرصون.
0: يعني السنة في رمضان شفنا غناوي شوق
1: يعني. أي.
0: من

0: الأعمال فعلا اللي تقدر وجميلة
1: فعلاً.
0: جدا.
1: ونشكر كل يعني القائمين والمسؤولين على هال يعني نوعية من اختيار البرامج والحلقات التلفزيونية والأعمال التراثية، إنهما يعني دائما ما يدرجون

0: يا
1: صح.
0: فاطمة، وطريقة الأبواب والدرايش، تقولين يا ريت عشنا هذا
1: هذه الفترة، هاي
0: الزمن.
1: الفترة
0: الحمد لله
1: نعم
0: القرية التراثية موجودة، احنا بعد
1: موجودة.
0: نقدر يعني نشوف مثل هذه
1: صح
0: المباني
1: صح
0: القديمة. فإذا اختارت أغنية، ما شاء الله الأغاني وايد في موضوع المسلسلات التراثية البحرينية، لكن فايزة تحب البيت العود
1: يلا
0: فاختارت
1: نسمع.
0: البيت العود. نسمع.

0: يعني بما أن احنا في الأجواء البحرينية، قبل شوي أنا مسج من الزميل أحمد العمادي، نمسي عليه بالخير وشكرا لاستماعك. أكيد يعني طلب أغنية لمسلسل أكون أو لا، دورنا عليه وأنا أمانة ما أعرفه، ولا حتى فاطمة تقول ما أذكر.
1: أنا يمكن
0: فايزة ذكرتها على طول ما شاء الله.
1: أنا يمكن نيلة إذا سمعتها يمكن أتذكرها، بس إنه هو كاسم ومسلسل ما أتذكره.
0: أنا والله تفاجأت إنها للفنان القدير علي بحر رحمة الله عليه.
1: أعتقد دويتو.
0: اي ما كان
1: الفنانة أصيل.
0: ما كان عندي فكرة ان لا اي اغاني في أي. يعني تتر المسلسلات،
1: صح.
0: فخلنا نسمع يمكن تتذكرين او يمكن انا بعد اتذكر، خلينا نسمع.
1: يلا.

0: مسلسل حق الفنانة غنت التتر ماله الفنانة البحرينية هند، أعتقد اسمه سماء ثانية. سماء ثانية، بس وايد من أجمل التترات اللي طبعا هند الفنانة البحرينية هند قدمت العديد من التترات الغنائية حق عدة مسلسلات هني عندنا في الدراما البحرينية. وأتذكر في ظل الياسمين حلو بعد كان، بس سماء ثانية بعد كان لها وقع ثاني يعني غير مختلفة عن ظل الياسمين. فايزة نسمعها، نسمع منها، يلا
1: نسمع.

0: العصر.
1: صار دفعة واحدة أجواء وأصوات بحرينية وأكيد يعني إحنا نستشعر الذكرى أكثر كذي فاطمة، يمكن لأن قبل يعني القناة المحلية أساسا القنوات كانت قليلة القنوات التلفزيونية وكان التلفزيون دائما على القناة المحلية
2: دائما يعني
1: البحرين تلفزيون البحرين دائما شغال، فتشوفين المسلسلات التراثية، تشوفين غيرها من الأغنيات.
2: صحيح.
1: الكرتون كان في أوقات حتى يعني معينة الساعة واحدة الظهر كان لازم في مسلسل
2: صح
1: يعني وقت الغداء.
2: أي وقت الغداء
1: في ذاك الوقت الغداء كان الغداء يعني كان من وقت
2: أي وتتيمع العيلة على هالوجبة هذي والتلفزيون شغال في الصالة ويشوفون والله المسلسلات الحلوة، وعقب تبتدي بعد فترة الأطفال
1: كل واحد الساعة 4 كذي
2: يسدح له مسند ويرقد
1: ينبطح عقب الواجبات يعني خلصوا الواجبات وابتدوا بالليل.
2: احنا يعني
1: النظام كان واضح
2: صح اي ما في الا اول شيء تخلصون الواجبات والدروس وعقب تشوفون هاي
1: وهذه في فترة انا اذكرها اللي الساعة 1 يحطون تالي العمر كنا نسولف عنه قبل شوي، وبعدين الساعة 4 او 3 يعني يمكن تخوني ذاكرة بالوقت كان عدنان ولينا
2: يعني
1: كان
2: ولينا.
1: كان مهم نكون عند التلفزيون واحدة وبعدين نرجع على التلفزيون الساعة 4.
2: بس نايلة من كان يعجبك من الشخصيات في عدنان ولينا؟ أنا الصراحة كنت أحب نامق
1: نامق اللي وجهه مربع
2: اللي هو القبطان وخصوصا لين يركب في الرجل الآلي اللي ليد وريول يتحرك.
1: لا أنا عدنان نفسه هو من الشخصيات اللي كانت يعني
2: حتى عبسي عبسي طبعا الفنان القدير عبد الرحمن العقل هو كان ونامق كان ترى جاسم النبهان الفنان القدير جاسم النبهان يعني هذه احنا ترى يوم كنا صغار ما كنا نحط بالنا نيلة على ان نقرا هذه دبلج صوت من وهذه صوت، بس شوي يوم كبرنا
1: وبعدين فاطمة بس تدخلين في المجال تحسين ان هذا الفنان جوكر
2: ما شاء الله شلون قدر
1: يقدر يعني يستخدم صوته بهالطريقه ويغير ويبدل. احنا حتى لما سولفنا عن الكرتون يمكن ما ذكرنا جازورة، ما تذكرونه؟
2: بلا جازورة ليش تخلينا نطلع مواهبنا الصوتية اللي راح تكتم على أنفاس المستمعين
1: لا على العكس

0: في قصص الشعوب شنو كانت الأغنية؟ على فكرة فاطمة لها أغاني بصوتها والله موجودة.
1: ذكرتوني بالراحل الله يرحمه رحمة الله عليه جمال القائد
0: رحمة الله
1: في فترة
0: عليه.
1: من الفترات أعدنا يعني غناء المقدمات الكرتونية بتوزيع جديد يعني كان هذا الشيء ترى ما حد كان يعني فكرة جمال
0: جميل
1: بداها يعني أتذكر من 2011 تقريبا وما شاء الله حتى تم إيب الفنانين اللي غنوا والشارات الكرتونية نفسهم الأصليين مثل سالي عنده هو مع الفنانة أمل أعتقد أمل الصفدي ردت غنتها مالت سالي يعني كان يجيب نفس الفنانين بس يعيد التوزيع مال الأغاني مرة ثانية
0: وايد حلو يمكن لأن فاطمة فعلا كلمات القديمة لها أثرها يعني
1: صح صح.
0: واليوم تلمسين الفرق يعني
1: أكيد.
0: لما تسمعين بعض الأغنيات وأساسا يعني القالب صار سريع
1: صح.
0: الموسيقى صارت أكثر من الكلمات الوقت صار ما يسمح أن الواحد يسمع أغنية
1: والله.
0: مسلسل فعلى طول يمكن يطوفها وما يسمع
1: وحتى نيل روح الأغنية الروح لما يعني شوفي احنا يمكن صغار الروح تاخذنا اذا كان جورجي خلاص عشنا معاها اذا كان مثلا سالي عشنا معاها الحين مع الايقاعات السريعه والكلمات هذه
0: كلها
1: السريعه
0: اختلف فايزه سولفت لنا اكثر من مره عن في قصص الشعوب الحين لخبطتي المستمعين انت بوكيمون ولا في قصص الشعوب
1: قصص الشعوب
0: هذا جيل وهذا جيل والقاب كبير سمعينا
1: اصاله

0: إذن فعلا مستمعينا بعض الأغاني تكون بمثابة ذاكرة لتفاصيل حياتنا، لحظات عشناها احتفظوا فيها مستمعينا، واحتفظوا بأغنياتكم الحلوة وبذكرياتكم. أعتقد وصلنا نايلة للختام، وقبل الختام نسحب على الفايز معنا.
1: نسحب يعني اليوم بس الواحد يسمع كذي للذكرى صوت وبس يستدرجك الصوت ياخذك ريحة المكان وتفاصيله وألوانه. نعم. وجمال الناس يمكن اللي عشنا معاهم هذه اللحظات الحلوة، فلا تبخل على نفسك أنك تسمع 3 دقائق يمكن تراجعك لي 10 سنوات وراء وتستمتع فيها باستذكار كل شيء حلو مريت فيه في هذه اللحظات. تسحبين؟
0: يلا
1: يلا
0: بسم الله نسحب، واللي فاز وي
1: نسرين للمرة الثانية.
0: ما شاء الله حظك حلو يا نسرين، فستي أمس وفستي اليوم بتذكرتين.
1: دعينا لك إن شاء الله يا رب حظك دائما حلو يا نسرين، وهذه مرتين فستي فيهم معانا. طبعا نحب نذكر أن استلام التذاكر من سينما البحرين سينيكو، تحديدا مجمع الواحة فرع الجفير، لكن الفيلم بإمكانك تختارينه وليش تذكرتين وتحضرينه سواء في سينما البحرين فرع وادي السيل أو الواحة الجفير أو سيف المنامة. ألف مبروك للمرة الثانية يا نسرين. كذي احنا وصلنا للختام، يعني حلقة اليوم ولا أروع بالذكريات،
0: وايد حلوة، استمتعنا الصراحة بالأغاني اللي خلت اختارتها لنا فايزة، وأيضا بالتفاعل المتصلين المشاركين معنا.
1: نذكر احنا في الختام ان احنا راح نكون معاكم الأحد والأثنين، وفي ختام أوغست راح يكون ختام بعد العصر، ومن بعدها عودة ومن بعد الصيف للدورة البرامجية المعتادة من إذاعة البحرين. زملاء بيكونوا معكم من يوم الثلاثاء إن شاء الله. نحب نحييكم من خلف المايك فاطمة محمد، نيلة الرويعي، والإخراج للمبدعة فايزة عبدو.
0: مع السلامة،
1: في أمان الله.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة

بدون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في قلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: جديد الفنان وليد الشامي قدر قدر.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات. بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

0: قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوريك. تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري. وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: يطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك.
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا حصل لي.
2: الدنيا حصل.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: بديت اطيب، بديت احس بك عادي، بديت احس بك خارج حدود الاه ودادي. تعودت اني متعود على انك، لا بغيت تروح اقول شوي ويعود. تعودت اني مهلي الى من طالت الغيبه واقول الخاف يعود. تعودت اني ما البس ثواني ساعه غيابك. تعودت اني ما اخلي دروبي كلها لبابك. بديت اطيب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: فارق حبيب.
1: بحرين اف ام على هوا.
2: هيا

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة.

0: لك عجزت أحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
0: أنا مشتاق
2: ما كنك اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسرقها.

0: يسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.